0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحيزها بك وصريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من حمصات الشياطين. أعوذ بك رب يعذرون. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سيدنا يا فتاه كل يوم سعادة وبيبس القومي ورك سيغموز مصباح ابن محمد ابن أحمد مكي جولي مكي تالبي كنا بني لقوة جسم برام ميمان الرخصون ديكا سيطاني نكو يني ديكو زيارة نكو يسانتو مم يالله سبحانه وتعالى يجلين كيران تبي صلى الله عليه وسلم di nuy ñep di siar ñep di balu ak ñep di balu ak ñep
1: tenir FM 88.6
0: sunu kaddu fekk lañ ci yam ngi siar di kilé Seigne Mohamed Muntaka ak mbolim khalifa yi di nuy mbokk talib yépp rek fuñu mëna nek bokki ci émission bu jant fenké léral yoon ni ba ku rir di léku ku gëlem lepp ku xam won xam di nuyu mbokki taal bi yëpp rek fuñ mën a nekk bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn mbokk yi xam ngeen ne suñu waxtaan yi mooy suñu juróom-ñeenteelu waxtaan ci aj wi ba tuwa wa saaya téere boo xam ne su ne aj wi ba tu mooy ay tontu la wa wa saaya ay ndénkaale lay doon yu ngi dénke ñu ñëw tey ci ba tey rek ci ndénkaan yooyu sëriñ bi wax ne bismillahi rahmani rahimi wa qad ansani llahu tabaraka taala min shuri nafsi wa min idlali lhawa wa min ikhwai lshaitani wa min qururi dunya walla ala man aqul wakilu أمريكا تبع عاصي الأوروف جميع الأدباه بمراحة ما كتبه هنا فإن امتصلوا فلهم وإلى فعليهم سيدي مولاي خادم رسول رضي الله تعالى عنه مسلو تي سيطاني أو نيتو دي سوغ نفسي ما ينعو بكن ak riiruk bakkan ak riiruk riirug bànneex ak beewuk saytaane yooyu yëpp mu muslu ko ci mbindam mi. Gannaaw loolu nag la wax ne maa ngi tàmbali ci turu yàlla tabaraka taala moom mi xéewale xéewale yu tàmbalee ak yi nga xam ne xéewal maanaam moom mi xéewale xéewal yu matale yi ak yi nga xam ne matalewul te musal na ma ci ñaawti fi bakkan moom yàlla ak réeré lu bànneex ak bi ak bewloog seytaane ak waru àdduna yii daal moom yàlla musal na ma ci man te lii ma wax yàlla tabaraka taala laa koy bàyyee moo koy wattu yàlla tabaraka taala laa koy bàyyee moo koy wattu daal di wax ne man mi bind araf yi maa ngi digal mbooleem ñi ma topp ñuy sàmmonteeg li ma bind fii amara kaati bi ansil urufi jami at baahi bi mraati maa katabahu hunaa

0: وخر كان أن كل سوين وزاد زوجة توبي لعيني ما أدسون بكم نخدم المصطفى
1: خدم المصطفى خدم المصطفى
0: خدم المصطفى خدم المصطفى وهو يا فضل

مخيا مخيا بتون فلتخر عن صورة الرمي وامر للمغدر لا غلغ لا غلغ لا غلغ لا غلغ اسلكوا اسلكوا هل توت البندكم اللي سيدنا محمد

0: هيبان أخيمان
1: هيبان
0: أخيمان هيبان أخيمان هيبان أخيمان هيبان أخيمان

ndax luñu yërté ni ma juk tafar ci ñaganti ku ñak te ñagul te bëgg ñak ñeneen te xam xam du xam ta sama wote bi ku xey mu tabbi am noppam ta muy tan xam lu def bopam ku doy xolam bambalakul bu xam مقام خطبانيته وكونه قطب الزمان ومبايعة الأرباب الترائخ الأربعة كالخازنية والتيجانية والفازلية والدباخة وخيرهم من الأقتاب شيخ سامبا جار بينينا شيخ سامبا جار بينينا شيخ سامبا جار بينينا

خزنتي وسألني هن الأيائي سنت بسيري مكاتي واتسرى أحمدنا ويسرا لما

زلا اللي وقف دنيا دلام دخل خير دلا في قيسات الوسات جزاء بيت بلا إله إلا الله جيرين ولي إله إلا الله

وهكذا من أنكر بإذن يادي لأشكور يا على آياتي هدى خديم الفائز بالآيات أشكره شكرا.

فالخبير عن فؤادي جعل يا جد بإيل بدل علم آليا برأني أليم من دلالي فسرت مقجتا.

يبارز المنتخب البارزين إذا ضرب بالإلهي سلم وإلى زاد بالإلهي سلم لداد بالتوحيد ربي الأعد مداد لي بقل هو الله الأعد له مدادي وقلامي في الإداء وأبدا لم تؤل لاقي من أدى الذي يبارز الجليل كل جليل فخر كل جليل يا من يرى خير إله ربا وخير عبد للورى مؤبا نضع من صدرك ربي نورا كن بالمنير طالب المنير نوري خطوة جدت عند سلميات ما انكفاني ادا وسلميات مد رسول الله صلى الله يخني أني سيوفي ولمعي نعم الصجاء نما خاز مائي للبئر قد وجدت عند البئر مكان بي قدرت من البئر أبوت أفضل الورى في البر بقدمة جاد لي ببري خدمني في البر والبحر ما آمد الذي برا وبرا جمع وعاد علي في البر والبر المناء من كون خير الورى ما كمنايا اللي في البر وفي البر الأميال خير الورى خير فتوآت بميال بدلني في البر والبحر امتداء من مدو كب ادوي سنسدا هديتي في البر والبر سنا الذي به اذى ان انسنا محمد بر وبحر لم يرى فيما مدى نسير ولن يرى محمد سلا عليه بسلام في اله وتبع الاسلام ما توجه الاذى عن قبله ما ليتوجه الاذى يكبلي خبر كون الله لي في

عبدا خدام امين ملتي محمد وسيلتي لقلي بلتي يدل كسر قلي اسني الذي له سكوري وهو تعالى سرمد المسكوري لله امدي والشكري على كوني خديم من بي يدل الاولى لله امدي والشكر سرمد هل الذي زيل خدم الدا اكرمني الكريم والمكرم رب المكرم اتاني الكرم خير جميع العالمين احمد حامدنا ممودنا محمد وجعل الأمانة دون خوفي باغي كفاني موجبات خوفي فريت بالله الذي امنني من كل سوء ابدا بالمنني هل يمن له بتامني وتعالى القلب من التقميني ليقود له بالماء النبي ما لا يراه احد في النبي يقود للامين بالامين ما يزن الابدان بالتسميني هداني الامين بالخفي وفت بالمؤلن والمخفي مع التوجه الاذال المائي خنيت انسف وعن ارمائي وجاني سفيء بالتبشيري اني خديم ولي والبشير للدم من البدير بسبائي من كدر وجانب سفائي اكرمني البشير تفسيرا يدعم ويني يا اخي الابيب والخديم اداني رئيم لا اديل وعن سبيل الله الى الدين محمد صلى الله عليه في الليل وسب ومن ولاء يقود للمنى بلا اكدري في هذه الدار وتلك الدار اسم الذي مدى لخير سرفا وكوني الابد الخديم الرفا سان عباداتي وسان خدمي سفا كل بخير ادمي نويت شكر الله بلسي الله لي ولي كان بامن وربا ودي ستوجي للباخي ولي يقود من لبس باخي ناجاني الكريم والمكرم ناجاني الصبي والمكرم يقود للقران والحديث ما دونه التفسير والتأديس ساق لي المنزل خير سكري وكان لي باخي بخير مكري تليو من لي كان بأخراني على بسين خدمة أمراني بأهلي وسلبي والمسلمين والمسلماتني والخير العالمين زئت أن الله رب فائد ولي جناب لا يميل جائد رفت أمداي لأبد للورع وخذلي ما منع يصورع وجعل ما خاب أنا مسالي باغي كريم جل عن مسالي نفعني النافي النفع الفاخع ولا أليخ من أبا إفاخع بان لي الذي على خير التبع هو سرور سرمدا للمرتبع ناجاني مختير من خير مرعى وإيس ما يدي أمضي مرعى علي تلي ما مقيد الرافي لسيس أهل بكريم النافي مد لي الباقي جثى بقدري من ومن رسولي بقدري أديت من الله ورسول توجع لي ونمت خير الصال توجئ لي المنابل انتعى وبرداء سوق لي ما يتعى من الإله ورسول أقبلا خير سباب من جهاد قبلا نجاني منزل بالكتاب ووسما يمي أن الإتاب إذا كتبت أغرت أرفع وسمنا تود وساك الأرفع لي بسارات الأروف ترع ولا توجه إلا يقدر لي منابل بلا أقداري في هذه أمن وتلك الداري دنو نور وريد نو بركة فجئني في مدي فقري مدركة وعلى الكريم ما أغنى بأجل ما قدمته لكسايا فجئني بكوني كل أرفي كتبت لي بأجل ترفي لذكري من جاد في سواهلي بوجل الألوم والأموال لخادم الأربع الأكرم ما دونه كرم وتكرم وجئني من جل عن مثالي لما بي أخي وأنا مثالي إلي غاد أجل بخدر الأليم سؤال ذي الكرسي والأرض الأليم ناداني وعيد إن الجاهلين بأنني ست سروع للآمنين ناداني أوري إن المدركين لما أخرى من وباء ملكين الله جل عن أدمد الذي بدت أولاه ليس بوالد ولم يولد ولم تلسي من قد ولم يلم لو ختابي ويبيد من جاءت لي ولم يكلوك وان عيد أبني لوجهك الكريم نيتي يا من لو بالمتا كل يتيم لزق لوجهك الكريم يا كريم بما نويت أجورا لا أطريم أنت الذي أقلت ما أرجو يا من إلي علت الوجه يشكر رب الكريم أحمد على إجره وزور يؤمد دم سرور لسرور أمر خير كريم زائق قد أمرنا يدي أجر من لخير ربي على وخير ملتقى ربي أكون ذاكرا أبي على من يجزي أنا كرايا
أدك سلام أي خير بن باغي على النبي خدوة سباغي جزاء ربي وجزاء المتبع خادر الدم ليوم من يتبع رديت أن ربي والربي رادي هني بلادي ولا أوراني أكرم المؤمن بالإيمان إن سؤول ذلك بزماني لسلب القرآن والألوان من لا يضال وايبا الإيمان مد لي الباغي الكريم البركات كما أماني أنك أي نذرك أغاد وجعل الباغي دفاعا كدر وليس تنولي أذوء الغدر وعلى الباغي تذاب قابا وليكان بلسين يوميا نسأل لي وليس مني يندئ وإنني بإئما ومفتأ يقود لي ولا يقود مني إلى لمن زدت بإذن مني نبأي وبينفع الورى ولغد بنبي سورى فز بكون الله وكوني له بي من جاء غير الكون أؤن كل مسلم ومسلم وغد كمان إلا وسلم نفى الكريم الدرري ومردي وكأنني في أبد بخلدي قلبي خد سفع وجسمي سهيئا.

يما اياه بارك لي في كسرنا والخليه بركة بخضر المجلعات نويد كوني زجرا معاك لأنه قل الأبيب والأغاب على وسيلة وجاه جنتي مؤمل خير البرايا جنتي ما لا يود من صلاة وسلام ممن بي لخاد أفضل الكلام تأليم من ما إنه لا ينفد الذي إلا سنعي أفن أديتي إلى جمال ثانية من المعرمي أبد بخانية من رجب إلى انتئاز الإجاء لو علي صلوات الوجاء نفأني نافي من أنفوئي أذبق المقدم الفرفوئي أشك سلامي من أباني بالمنا هل الذي كوني لو ما كمنا لله وجدك رسنا وبابتداء أسا أني نسنا للوسفاء وجدت أبكار صلاة ما أسل أمين بي يفارق الملاء أداني الباغي بلا ضلال وبالنبي يقود للعلاء وجعل الباقي الأذيذ الإذاع عبيبا الإذب الأيذاع فرأني كون الكريم الأكرم ولا الأذعر أبدا وكرم بمجرم وطاب للخلاء وبمناسل أداء مع القرية لو غدابي وأطاب قلبي ولا تزاد في ولا زاد المياه ليجل ابدا ودب تاني ما قدرت لي والاجد يا ذا المنيا ملكت لي ضربت لي تمليكا زين التدريب على ملكا يقود لي كن فيكون منك زؤني بأمر من خدر ديت أنك ملكت القرآن والعلوم ابتبي جؤول والعليم سقط ليعنب بخير درا وجدت لي الخير بخير سريا سقط ليعمدون المعرر قبلت مني درار الوكرار اتتني بسكرك الحكيم وجدت لي بألبي تكيم ما تقبلت بقدرك الأليم في أقي من أعطيته درا نذيع سلمتني من كل سوء وبلاء فجدت ملقا وخيركم بالعياء وجدت لي إلعاق مالك المليك مستغنيا عن الملوك وسلعاك أعدني بالمعنى إليك خلال غيبا أعدني لديك.

أنفع أرابين ألاما رفيعيا بركة الباقي ولي لطيفي هلا نبي المسرى الأتوفي للذي مني صلاة والسلام لو من الله صلاة والسلام وديت للمختار.

وقال لي ما لم يري الأقطاع ويا ودول مودي لن تبقى لأذن خيري في خاد الله في الدار يا البسارني جارين بفعدي النافي نبا فاقيا وقد ما أنجوجين فاقيا أكرمني الكريم والمكرم بجاي من سمعت المكرم بخير من السلام ما خير بلا أذن مرتديا فانخير لخاذ ما يكون لي سرورا لي وآي ودي الخرورا أديت الإله والرسول لي توجد ونلت سؤولي.

0: الخيام ليقود من الأسرة ما دون تور وتطير ليقود من الأسرة ما خادم المبرورة والمسرورة والكريم النابع مكرم وابدو خير الورى مكرم سب الأذى عن التوجه ليا بخدر العليم إن وخليا ودار ما لا يزال أولا كل مولين ما برا فرأني كوني بلا أقداري في هذه الداري وتلك الداري دايما الكريم والجميل والعداد ربي الوراء وبي كريم الجداد لله قل وجدت كل أمني وخد مع أذى قتل وأمني على النبي خير الوراء خير صلاة وخير تأليم يبسل مرا شئر ليك ورسول الله علي خير صلوات الله يقين قلبي بعد ربي والكتاب ستخدمه وسسغل تعالى
1: محمد

فردني تكلف خير سعي حاملا أسرار خير الطريقة معتا. فإذا الزمان صفى فعين صفائه لم يغلب الشيطان فيه أمامه. ولقد تسبب ما أتم عباده تعظيم مولد من أميل ختامه شرقا وغربا عم فضله. إنما بسط الزمان الكف إذ

0: bis serigne bi dafa ñew di dikki and ak reey yu metti tek mbolo tok mu ni len da xam ngeen lima tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam bacci mu ni len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set yow dara dara di jëgël ta dans la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ fa nak joyi ci la joyi len
1: أنا بزيادة كل من ليس يكون محسنا يا زمن
2: قصيدة مو غنا كاوي لودول القران اك حديث لودول القران اك حديث قصيدة لا غنا ماك سيرين بي موكو واخا مني وفاقت غير القران والحديث
1: هذه سنا به وبالاسلام والتعفس كل ان المرامي
3: سيرين بي دا واخني xassida dana yeggale murid buy tarbiya wu ci sunu borom xatiya yusilu murid at-tarbiya li zil jalali wa murid at-tarqiya
1: ghuddi as-salata wa as-salama abada lahum kama sayta man lam yambuda
4: gassof ma dama bëgg ngeen yëng ci wax wax ji moy man picc nak ndax man na ma wacc fa allah ya dum xé ñu ko dé dal xel dëgg mu ne man ñuy wax wax jële kon man may ki ñeen ñi koy nekk li yéene laax yi ña koy dégg ba mu jàlal leen di ñàkk seen alal ak yooyu ñooy nu ma sax leen ci loolu bi rek bu ëllëgee fu ma jëm boo leen xasaay bi yóbbu
1: niayatin wa xidmati taqabbala
2: qasida day yeggalee ci yàlla day yóbbu ci yàlla tu wasilu aqdami ilallahi aabidan ila xalwatin wallahu abqaakama abna
3: sëriñ bi wax nañ sama xasida yi dafay dàq seetaan إذا كتبت أو قرأت هرولا إبليس فورا مع من تقولا تاب ما بنده ما مجانا إبليس لي دون نمك لقاك
1: أغضب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بي تسليم واشكر قبيا
2: ليعلم الناظر أن خطي إلى إلهنا أحد خط سنتو بانينا بندم ليالا جنا بغي تنبولن بندقا يباح يب الله لي واني ما قالوا خطي
1: بدرام ولا نبي ولا لبشر الكرام
5: رين توبا واخنا ييت نه كتابتي من لوح ربي تنقل لا يمتري فيه نبي يحقل اما من مي دي سما خصيده في لوح المحفوظ لا لين تخل
1: رد مكا اذا الهدى اذا الهدى يا من اباد بمغدد هدى
4: غنا نينا يوسف لقتي من احب كيب كو خاني بغي نغا سما خسيو ني دانا لا مانا اغال تي يالا وخاتو لا نغا بغو كو ديكو جانغ كون ساك اغي تي يالا بوكا ناتابل
1: لي كل مؤمن وكل مؤمنا أعوذ البجارات لزر مدمنا
3: خسيدة سرين بن يانا كيف كو كو جانغ ويكتي لا سوتر دانا لا لا سخل لير لا لا سخل فرفع لمن بها يصلي ذكره كيف كو سي جولي نانكو يكتي او اوتر واجبر له الخاطره نانكو دانا لا ام سلام واشرح صدره نانكو لير لا عبدرب
1: ما دادا من متي يقول كن يكن يا من يكون منا لم تكني
5: وبكتابتي ربي ربي كل مطالع لوجه ربي كل مطالع لوجه ربي نانا سونو بوروم ماغي لاي نيان تي باركيف سما مبيند يي nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
1: ma bay day ibliss li khair abada visa risa wa kull man lam yabuda
4: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agare nit ci yalla muy xajaay ci serigne touba yi da mi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: kawil ummati nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
2: bokku ci magal xassida moy xassida de yeungal ara iza katabtu tazza asuba qasida day yengal malaaka yi ñi fetta soko sabbal ñi ko muridi defa bu ñeeg deg ñam qasida wa sabbahat malaa'ikatu tiba hajat qasaidi qulub ahli badr wa sara'u li hajj ahli serigne binana sama qasida yengal na xoli ahli badr yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ñi yengal xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik takko man dima sammal sama njabot
1: كل سبيل الإيمان ما يسيد ربك يا من عندها مشيد
4: بوكنا شيك فونك خساي تنو دانا واخنا باي جانغ خساي لو كين واخنا ndax wa kaw dañu koy dégg te bo leen bëggee tanxal ba dox seen digal seen dugg lu rek dañ lay fab sant yàlla mas na am kilifa boo xam ne bii ku baax la sëñ bi toog ñuy jàng keneen digg lamb tànkam rek wala am am tànk tuuti rek mu geesu mu dée ko ne ko nangam nangam sëñ bi dafa daal di tànk daal ne bu ngeen bëwut ñuy jàng xasayen ngeen di ci jaaxale ñeen ñuy wax yu bëkkati sinaay wax de ku ko ci bëwut de gees na lama sa jaxale si jaxale si sabar
1: lil muntaqa wala di wa shaabil kiram أو زلزال مايك وجد لي المرام
6: سرين توبا دي وخنا يا فائلي عن عمل لا ينقطع قف الى الجنان ميصاني سرين توبا نانا يو مي بغ جيف جو خامني بو تي نيكي دو دوك تاي با الك جابال سي سما خاسيدي اب يولام دو دوك
1: نا

شبه الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: أمنا أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñar FM ak Jamtibé FM. Indi Lergue FM di baati jamm japplante ak wolante gu andak yaaka
2: bismillah baraka cheikh mohammed al fallil

0: شيخ مصطفى نق ان دال دنغل
1: صرف صار كي ديوان كاسور ني نكوي بيغي سوني يا مرسك ديوان مرس با موسى جيحاني موم سي محمدو فادل سما خيل دا ديم سي موم ني زياره مبولم بيرسونيل 88 بي سي سوني جيلي سوني زياته كو تي جوري عبد الله الله ابراهيم سيسي سيدنا علي نجا دي يبال مبولم بيرسونيل با فاي خين ما كو خامتاني يان فاي برزونتاسيون ميسو ولا غاي تكنيك سي جورناليست اني ماتير اك انيماتريس دون دين ما صفاتي نيغي ندوكل كو گرم كيب كو خامنا ياغي باي خيل سونامي جوب ñi ngi suñu doom nday cënte ngërem ñël nako soxna wa ngom yay faal giñ na la dégg na maam jaar mo ñong koy nuy bu baaxa baax
0: téral ya ñu yërem dinu ma jëral
1: ata ñu ngi koy nuy wa 88 PSIS
0: yaay jël wa
1: Serigne Massamba Diop daru ko rem daf koy bëgg ka ci Serigne Saliou Touti Moustapha

وصحبه وحمل كل سنة وكل سار وأصلح لي كليتي في رجب عام حلسسين رجب حلسسين أصلح كليتي رب السماء والأراضي.

0: بكي سر جامري انا كو سبو مامي شيخ محمد المنتخا بكي سر جوبا موي ماي سلام تسباري جوال
1: تي
0: لنجو جو خما دايما
1: ها
0: كل ما كان ان كو دخل فوقي سو جسم تسباري جوال
1: تي
0: دبرتي دينه

علي وتبي صلاة وسلاما لرب العالمين أن نكون بهما من أكرم الخادمين لرب الله تعالى وخادم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد بن محمد بن أبي الله تعالى تجاري وفق دعوة الله في مكان يتوب

توبا أرضى الله تعالى بجاه الممدود صلى الله تعالى عليه وسلم أما أنا أترك صلاة النهاية وعزم من هجرة ملك المدين في ملك ذلك إلى العباد الله سبحانه وتعالى بخدمتي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن هار رعية والياسي حلو في تعب الجسم التدرار لأن

قد كنت أقفو سبيلا لك يا الأسماء لك نبي غفلة الكسران والغفاء بالله لا وبالفيفا فقلت كيو لي المولى لي الكرم.

0: ممكم تعالى انت ماما
1: لوارا لسين دوام بركب امي جمال
0: جمس الى جنبات
1: لوارا المود مخادم لوارا
0: لسين Jambatin mawaral munadam
1: Rasulullah di koreku meliti man ramu bayi nen no malor mutera sama
0: santigal

0: ربي أوصني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برجاء منك في عبادك الصالحين. Billahi jalla huwa
1: degalalu
2: ay
0: way
1: ak mom serigne cheikh na mbacci radio jant be fm touba 95.2 jaxane bo ne se serigne cheikh na mbacci kon mi ngi nonu 88 628 1337 ñu dal di jé ko.

الله ديسان سي عبد الغفور ماغي نك سيرن باكي باكي بالاي سما كو نوي باريكو جاه ديكو نانا جام مك بالي مبوك ريزيدنس خادم رسول ماغي نوي بات دي لين سيار با دي لين نانا جام